0: بلدكم قوم
1: That's just the way it is
0: وجاء منكم رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين
1: That's just the way it is
0: اتبعوا من لا يفعل